0: All Star Radio Show.
1: بيضوس قطع من يمد كريتيكال كمي اون سباطا مازال حشيش فاسي بين صباعي قبل سباطا تالا جربو ماش بديرو كورو كاع ما تباطا في كل كونسيكونس بطل روح كومبيتيتيف 13 عام كش كان تباطا في ياسمينو في النيفادا كش كان رقر عويس كيف المحفاظة قبل تالا جاق راس كش كان دير انتفاضة وسط الاقسام سقلنا السيسيام في ثلاث سنوات توليش كان دور كنشوف غير حدايا الاقزام وخا ما قريت صفوني اقلام وزدت قدراتي باش فين مشيت تاتا اقلام سرفيفو عندي عقلان فكر جوج مرات قبل ما ندوز للمكتب افلام غير الافلام ما نشوطو داك الباستور اللي وصل من بيت الله قالو تشكا فوق شلال فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان